0: Tom Grennan, The Kinnett, How Does It Feel for Bay? Hide and
1: Seek. Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros. Bay.
0: وكو نارت نيلي جاي هي فوست واحدة من الكبار جورنات جرانت لقد حيكلوا البي اكف سيركونا واحد من الكبار بي بركتس لقد كنا بالشانس لي انت تربح 5000 يورو يورو كاش ام كومبتيزيوني لي انت سيركولك تهدم عليها ام اكف سيركولك بزون تمور بوستي دفرنتي ام سكونت الهنس لي سيركونا ادنياتو كتيم ام بي بركتس لي سيركونا تشاندر من لوكاسيوني سيغريد تايت فين سيركونا Nix għandru Bay Breakfast il-team il-ġdijt ta' Bay Breakfast il-satajt il-team mikbar u team li inti ħatkun qed tiskopri minnu nartni li ġej fil-ħamsa ta' filgħodu kompetizzjoni li ser tibda verament mini u s-suġġerimenti tiegħi ara li toħod għalik dik il-ġurnata biċ-ċans li tirbaħ dan il-cash prize ta' 5,000.
2: Bay Breakfast Hide and Seek
1: with Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates, Waltz.

اوبشنال او اوليفيا دين ذا كانت مان اي نيد كيف ذا الوقت سردو ولا شرطه في لودو ينا منها تي اي سبورت نتمنى كل شلون ما لا يخربولنا دو نتلت

كانوا كل سات نسمع نون ستوب وكل تا اش واحدة من الجودة تاعها واحدة من الجودة في البلاي ليست تاعنا وكل يسمى ستوب ذا ويدينغ فوق بي وش حاجة اللي عندك بزون تكون لوكينغ فورورد عليا الجمعة اللي جاية يا دين. Hide and seek. Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros. Bay. Okay, بديتني يدلك جاية شهاجة نقرا ديفرنتي البي بريكفست و احنا فيرا اجتاتي عليا هيكونوا قدين يلعبوا هايد اند سيك ميات فين انتي يكسي بمتسة ترباخ 5000 اورو جراتي كبيرة للكاستانيا ليفينج سول بدين بالاتسو باريزيو اونلاين انتميتس وولت و ميريكل الساعة 2 اللي جاي اسمى سو بي بريكفست في لودو كبيري في القومة هيكونوا قدين جو سيكرت لوكيشن و انتي عندك بزون السيبهم. This is to check out the website and the socials and the details.